0: لا نراوت عذاب بطوفقة بدار وشيف شنكي هدينا الزربور بدلي مهمية ولكا صور الزربور لنا بدلي همية بيا جنجة شربو جنجة شربو لسفاكي ولاتي من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من مرناوي شكان ديار مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من
1: نو بنك بنك شمال

ولا واغا شرك عالم اجد بولغوني غاجرين وجارين لسكسا سومري حافا قذر شو مخي ويه ويه ما بكالي ويه

نوالا سيدا كتم سبي جخمان ادل امرو تراوا ما بچمو كاني سيد خان بسيدا قاد كرقال ادقال لورا تيفي قاسل حدين علي جعفر زنونا بشرا جاوه باب من جميرا ميري چمونا دسي غباب قفد اميرات موداليا امي منا جار جارا بفدور علي خين لاب ميراني نا نوالا جخدا امو آزا و بسيل مكر نكر بي بيو لا مكان امي خوش دسي بگو بغرر و كرمان جي بولات خدرناني لورا تيفيقا لوبرا سري وسبل اورتا ميدانش كشتنا سيدي قلا مسواب غيرا اهالا جات چواني ولد به قوتن دو ويا دا وا خوش مرا دز قابل باغ امارات فيشن قاپا كهت خازراني لدو در قصر حج موسى بگه سوار دز بدز و امارات مؤداليا بفداني ولقاب سنا فيشن قاس دي قلا مسوا بگه قلب كرش جانب خلید امارات در با اخو گلناني برخ مارا او سوى سيدو لورتا ميدان در بكيل عنيا ويدا بو قاپا غسر او بجار گلاني بسيدن قاعد گر قاعد دقو كرو حل حل ازباب تقولا مارا او سوى سيدو مشاله وشوله مل دنیا اگل کنه امه دائما مرا